عملتوا الواجب يا ولادي، بارك الله فيكم، وكل إنسان يروح لداره، والباقية في إرادة الله.